تحس هاي تسفت كل مرة قلبي مهتم بس بعرفش اذا بنفع تأسف على حكاية دم لما ينمزع الغشاء بنزل كفاية دم وانا عشان حكي الناس بقلبها لزيادة دم بتأسف على كل مرة شفتها فيها اوطى مني واني بعملها بس اكنها انولدت تخدمني بتأسف انه من ورا ظهرها اتفلسف عليها بتأسف انه فيش كفاية موسيقى اتأسف عليها.